حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يتحج أول خطوة، واليوم من الممكن تكون بدايتها مع الجهة الأمريكية في ذات. ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة وبداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بلد ودار مسارك اليوم.

حلمك يستعد أول خط، واليوم من الممكن أن تنا بدايته مع الجامعة الأمريكية في بغداد. ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حياتنا اليوم هو ناس ما راضية عن وضعها، فلا العمل سهل ولا البطالة مريحة ولا الزواج بسيط ولا العزوبية ممتعة ولا الغربة سهلة ولا البقاء بالوطن بلا صعوبات. أو ممكن إذا أنت تدرس لا تحس الدراسة سهلة ولا الفشل ممكن يوصلك لمستقبل جيد. بالتالي كل الطرق بيها تعب، لكن الذكاء الحقيقي أنه تختار التعب اللي يستحق. ولا تنسى تكون كلمة الحمد هي رفيقة لطريقك، لأن وحدها راح تساعدك تتحمل مشقة العناء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية، صباح الطيبة لكل متابعي IUIBFM 101.5. سوا بلش مشوارنا لهذا الصباح، وأكيد ندعو الكل أنه يكونون ويانا للساعة 9 بزوايا فقرات خاصة ببرنامجنا. لقاءنا ممكن يكون سريع ضمن بالعربي، نحكي عن الأشياء اللي تهمنا، نكشف معلومة جديدة، نسمع أصواتكم، نشوف شنو اللي يصير بهذا العالم الواسع، وحتى إذا كنت بالطريق، بالجامعة، بالشغل، وحتى إذا أنت هسه مبلش صباحك من البيت، خليك ويانا. هذه الساعة راح تاخذك لهواية من التفاصيل، ومنها ضيف أيضا مميز راح ينقلنا لآخر المؤتمرات اللي موجودة ومعرض خاص بالنفط والغاز والطاقة. إذن راح تكون حلقتنا لهذا اليوم بها هواية من الأشياء اللي إن شاء الله تستفادون منها. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربية. أحلى تحيات حيدر نجاح بالإضاءة، أحمد الصوفي بالتنسيق الإذاعي، فاطمة عامر وهجس بالسوشال ميديا، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جيهدا.

0: صباحات حلوة لكم مستمعينا بكل مكان، وعلى السريع نمر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة ضمن شارعنا العراقي ونتعرف عليها، وأهمها أنه اليوم طقسنا راح يكون صحو وأكو غيوم متفرقة ودرجات حرارة نحس بارتفاعها خلال هذا اليوم تحديدا. بس هذا الموضوع ممكن يكون مختلف باكر الأربعاء، الطقس صحو وتواجد لبعض الغيوم بالمنطقة الشمالية رغم أنه تكون متقاربة بالوسطى والشمالية، بس الأمور تمام، الارتفاع راح يكون بالمنطقة الجنوبية. وإلى التعليم العالي والبحث العلمي ضمن صباحك على السريع، طبعا صدر تنويه مهم للطلبة اللي متقدمين على القبول الجامعي الموحد للسنة الدراسية 26-27، ودعت كل الطلبة أنه من خريجي طبعا الدراسة الإعدادية والتعليم المهني والدراسة الإسلامية وبقية فئات الطلبة اللي ما عندهم معلومات دخول لتطبيق منصة قدم إلى الدخول إلى التطبيق، وأكو اختيار اسمه لا أمتلك معلومات الدخول، يكون على هذا خيار يعني يدخل حتى يتولد عنده حساب ويقدر يستكمل بياناته اللي هي غير مكتملة حاليا. يعني لا تترك حصتك ضمن المنصة، باشر أو عقبة راح تريد تقدم لازم يكون عن طريق هذه المنصة، فهذا مهم جدا أنه هذا الخيار موجود للي حاليا ما عندهم أي معلومات، ما عندهم معلومات دخول، فادخل وسجل بخيار لا أمتلك معلومات الدخول. هذا الشيء مهم جدا، وحسب ما ذكروا أنه هذه الإجراءات راح تتيح للطالب أنه يحجز موعد إلكتروني يراجع مراكز التدقيق والمصادقة بالجامعات الحكومية القريبة من المحل السكنة مالته حتى يدقق حسابه وبياناته ويصادق عليها ويستعد يقدم على قنوات القبول الجامعي الموحد لما تنطلق.
1: ومن الأخبار الصباحية المحلية، كشف مجلس محافظة كركوك عن مقترح لتخصيص محطة وقود خاصة باسم محطة الأندلس، وهي لتجهيز المركبات اللي يقودها النساء حصراً مع توفير مادة البنزين من نوع السوبر واللي تكون جنباً إلى جنب للمنتجات النفطية المقررة. ويأتي هذا المقترح ضمن مساعي مجلس المحافظة لتنظيم عملية تجهيز الوقود وتوفير خدمات مخصصة لسائقات المركبات داخل محافظة كركوك.
0: ترى حلو بنزين خانة بس للنساء، تخيل يعني هاي فارغة بس للنساء أو ازدحامات وسرعة على الرجال. لا هو أي واحد عنده مثلا زوجته أخته بنته تعرف تسوق يد سيارتها بيده تقول وين فاطمة بكركوك عيني ترحين تلحقين تفولين ترجعين يخلص بنزينك. أي طبعا يقول يصير ازدحام لأن بطيئات. لا والله عمر تعرف هاي قبل ممكن تشوف النساء بطيئات، يعني إذا شوفهم أنه يعني مثل الرجال تماما، يعني أنه تسوق بسرعة تجي تكسر عليك تجي تأخذ السايد يعني أو تحاول أنه تسبقك. فمو الكل، لا بصراحة يعني مو الكل أكو لا يعني ماخذين راحتهم تماما، ما أعرف أنهم فترة الممارسة بالسياقة صار لها مثلا سنوات طويلة ما أعرف، بس بالمهم أنه واحد يكون منتبه من النساء والرجال، تلتزم بكل تعليمات المرور، حزام الأمان لا تنسى، الإشارات لا تنساها ضرورية جدا، لأنه السائق اللي بعدك أو اللي جنبك يعني رح يعرف أنت رح تلوف تأخذ هذا السايد تريد مثلا تتوقف، ضروري جدا لأنه نسبة الحوادث زادت لأن الناس هاملة هذا الموضوع. مهم شيء مهم ثاني يعني ما أعرفوا هذا إيش صار ويانا الصبح اليوم، أنه التقاطعات لما يكون أكو تقاطع أكو شارع رئيسي وأكو شوارع فرعية تجي، فاللي يجي يخفف شقد ما يقدر بس ينتبه أنه سيارة اللي جاية اللي رايحة سايد إلى أو مو إلى، يعني إحنا سايدنا ماشيين لأن على الشارع الرئيسي واللي طالع من هذا من الجانبي يعني إجا بكل سرعته، يعني لو ما أنت منتبه مثلاً على الطريق ولو ما أنت مركز ولحقت مثلاً توقف سيارتك لا سامح الله تصير كارثة. فمثل هذه الأمور ننتبه، يعني أكو قواعد أساسية وأرشادات خاصة بالسلامة المرورية وبالطريق وقوانين خاصة بالمرور ثابتة،

0: فاللي ما يعرف صار اليوم الموضوع كل سهل، مجرد ادخل على اي شيء سرج ابحث وراح تطلع لك كامله. ما بيها شيء حلو انه واحد يثقف نفسه يتعلم يعرف، هذا ضروري لحياتك انت وللناس اللي موجودة وياك بالسيارة وللناس اللي موجودة هم بالطريق. شنو ذنبها أنه أنت ما تعرف ودى السوق سيارة؟ شيء مهم ثاني أنه منعوا الأحداث من أنه يسوقون السيارات، وأنتوا راح تتحاسبون على هالموضوع. يعني إذا ابنكم صغير وساق السيارة وطلع، فأنت راح تتحاسب حالك حال ابنك اللي سايق السيارة. وطبعا هذا حفاظا على سلامته هو وسلامة الناس اللي موجودة بالطريق.
1: أعلنت قيادة شرطة ميسان عن إيقاف حركة الدراجات النارية بمختلف أنواعها خلال ساعات الليل، وذلك ضمن إجراءات تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة العامة. وذكرت القيادة أيضا في تنويه إن حركة الدراجات النارية ستتوقف يوميا من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، داعية أصحاب الدراجات النارية إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة.

صباح الخير لكم مستمعينا بكل مكان، وصباح الخير لطلابنا بكل مكان اللي يسمعونا حاليا، وحتى اللي تخرجوا من الجامعة ممكن يشاركونا بتجاربهم وأرائهم حتى يستفادوا منها باقي المستمعين والطلاب. احنا بفقرتنا التفاعلية هاشتاج الطلاب، وراح ننطي هاشتاج ونريد نسمع آراءكم.

كل بداية لها شيء باقي عالق بالذاكرة، ومنها بداية تسجيلك بالجامعة. خلينا نسأل اليوم بهاشتاغنا عن أول شخص كان حاضر وياك بالتسجيل بالجامعة. هذا اليوم تحديداً إذا تتذكر تفاصيله، منو اللي كان معك بالتسجيل وشنو كانت التفاصيل اللي عشتها بهذه الأيام؟ وخلينا نعرف أنه كان وجوده مهم بالنسبة لك، كان السند الحقيقي اللي قدر يدخلك من هذه البوابة الواسعة حتى تعيش عالمك اليوم بطريقة مميزة. إذا تتذكر هذا الشخص ممكن تكون موجود ويانا وتوجه له كلمة معينة، أو ممكن نستذكر سوى تفاصيل هذا اليوم. ممكن تكون أنت من الناس اللي رحت وحدك، سجلت وحدك وكملت يعني هذا الشيء، فتشوف ما يأثر إذا كان الشخص وحده أو معاه آخر. إذن هاشتاك طلاب، أول شخص كان وياك بالتسجيل 6 مكرر 2 9.

0: إذن بهاشتاك طلاب خلينا نسترجع وياكم أيام التسجيل بالجامعة. لما رحت منو كان الشخص اللي موجود وياك وسجلك بالجامعة؟ هذه التفاصيل تتذكرها؟ وهذا الشخص بعد حاضر وياك اليوم، شنو توجه له كلمة؟ شنو كانت مشاعرك بلحظتها؟ وشنو كان هو انطباعه؟ أكو فد لحظات مميزة عشتوها بذاك اليوم تحديدا؟ خلينا نسولف عنها. أو أنت من الناس اللي رحت وحدك، مو مشكلة، خلينا نسمع أنه شلون كنت وحدك ومن شفت ناس غيرك أو طلاب غيرك جايين وياهم مثلا أهلهم وياهم شخص معين، هذا الموضوع أثر بيك أو لا؟ إذن أول مشاركة جتي من فاطمة. طبعا فاطمة صباح الخير، أهلا فاطمة، نكون أقرب على المايك، بس خليني أسألك أنه منو كان أول شخص وياك؟ الله يرحمها، قربي بعد شوية المايك عليك. والدتك كانت موجودة وياك بأول يوم للتسجيل بالجامعة؟
1: صحيح، أول يوم وأول محاضرة حضرتها ظلت تنتظرني
0: بيها. الله يرحمها. طيب هذا الموضوع كان مهم بالنسبة للطالب برأيك، يعني مهم بالنسبة لك بلحظتها وبيومها؟
1: طبعا مهم، لأنه يحس أول شيء بأمان، ثاني شغلة يحس أنه هو مو بوحده، يعني يكون فد إضافة حلوة.
0: حلو، لأنه أول يوم ممكن يكون الشخص يعني ما نقول مستغرب الوضع، بس أنه بعد ما يعرف هواية ناس موجودة. أوكي، إذن الله يرحمها برحمته ويوفقك دائما حبيبي وتذكريها. شكرا فاطمة، وخلينا ننتقل من فاطمة لاتصال على الخط. ألو.
2: ألو،
0: صباح الخير والعافيات. أهلا، مرحبتين، مية هلا،
2: خير وبركة إن شاء الله، توفيق وتحقيق الأمان إن شاء الله
0: للجميع يا ربي، وإلك إن شاء الله منها أكبر نصيب.
2: الله يحفظك. وياك دكتور طيف، طبعا دكتور مهندس من قضاء الصويرة.
0: يا مية هلا، مية
2: الله يحفظك. انا حبيت، طبعا انا دائما اسمع اذاعتكم بخصوص موضوع تطوير اللغه الانجليزيه والى اخره، فاليوم حب من الموضوع شدني جدا صراحه، فحبيت اشارك كلامك.
0: يسعدنا جدا مشاركتك. خلينا نرجع بالذاكره لايام تسجيلك بالجامعه، منو اللي كان حاضر ويا طيف؟
2: حقيقه احنا تعرفين طلاب المحافظات دائما نواجه الصعاب وحدنا، تمام، فما كان ما كان احد وياي بجامعه التكنولوجيه، بس اللي من المفارقه انه التقيت بشخص من نفس القسم، يعني هو صار طبعا مو بس اخوي او صديقي من 2006 لحد هاي اللحظه، تمام، فاتذكر هو ووالده الله يرحمه، ووالدته هم اللي كملوا اجراءات التسجيل.
0: حلو، يعني كانوا هم اللي موجودين كعائله وياك.
2: اي نعم، كعائله هم اللي احتضنوني يعني بوقتها، فاعتبروني انه مثلا طالب محافظات زين، وانا ما عندي صراحه زين بوقتها، فكانت مفارقه حلوه، بس المفارقه الجميله انه هذا الشخص صار عز من الاخ حقيقه، يعني حد هاي اللحظه من 2006 حد هاي اللحظه احنا نتواصل، وواجباتنا سوى، تفاصيلنا سوى حقيقه، يعني
0: يديم هذا التواصل الحلو.
2: اي نعم، فانا حبيت انه يعني أشكره من خلالكم أكيد.
0: تحياتنا
2: مهندس المهندس علي إسماعيل،
0: أحلى تحية للمهندس علي إسماعيل ولكل المهندسين. الله طبعا،
2: الله يحفظك، فأسف على الإطالة.
0: لا بالعكس، سعيدين جدا بمشاركتك وممنونة جدا أنه يعني شاركتنا وانطيتنا فالتجربة حلوة يعيشوها ممكن باقي المستمعين. نعم، بس مو الكل يشجع يكون،
2: ممكن أنه أشوف أشخاص يعني مثابرة الأهل.
0: نعم،
2: خاصة إذا تجي محافظة غريبة، أكو ناس يعني يحتضنوك ويحترمون جيتك ويقدروك حقيقة، فهذا حبيت أشارك هذا الموضوع، وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لاتصالك، ممنونة جدا لك، وأيضا المشاركة مفتوحة للكل على 6-29 للي يحب يشارك ويانا هاشتاقنا لهذا اليوم، أول شخص كان حاضر وياك بالتسجيل ضمن الجامعة.

أحلى تحياتنا لكم ومتابعين مشوارنا ضمن بالعربي. خلينا سوا نتجول داخل الحرم الجامعي ونتعرف على الأخبار والنشاطات للجامعة الأمريكية في بغداد. طبعا الجامعة الأمريكية في بغداد تقدم دعوة لكل طلبتنا الأعزاء الناجحين من السادس الإعدادي لحجز المقعد مبكرا لتخطو الخطوة التالية في رحلتك مع الجامعة الأمريكية. وطبعا الحجز متاح رسميا للتقدم لاختبار مستوى اللغة الإنجليزية ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وهذا للاستفادة من خصم 50% ضمن عرض الحجز المبكر.

0: انتقل طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد من قاعة الدراسة إلى مؤسسات العمل الدبلوماسي في العراق من خلال برنامج تدريبي خاص استمر لأسبوعين في معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية. وتفاعل الطلبة مع كبار الدبلوماسيين وتعرفوا على مجالات السياسة الخارجية، الأمن الوطني والمنظمات الدولية وحتى الشؤون القنصلية.
1: إذا جاهزين للإقلاع فخلي رحلتكم تكون من خلال الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث بدأت رحلة جديدة بعالم الطيران. وقد استقبل مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد الدفعة الجديدة من متدربي برنامج أساسيات الطيران خلال مراسم الالتحاق بهذا البرنامج، طبعا بالزي الرسمي وشارات الكتف. خطى متدربون جدد أولى الخطوات الرسمية في عالم الطيران إذانا بانطلاق الرحلة التدريبية واكتساب المعرفة والمهارات التي سترافقهم في مسيرتهم المقبلة.

إذن إحنا وأنتم سوا بالجامعة الأمريكية في بغداد والكثير من النشاطات والفعاليات اللي موجودة. خلينا نختمها بأنه إذا كنت من المهتمين بمجال الأمن السبراني فتشكل المعرفة التقنية والقدرة على التحليل وتطبيق العملي ركائز أساسية لبرنامج تقني بالأمن السبراني ومعتمد يقدمه مركز التميز للإبداع والتطوير. ممكن تنضم إلى من خلال التسجيل بهذا البرنامج اللي راح ينطلق ب 24 الأول 2026 ب 75 ساعة تدريبية، وطبعا بثلاث أيام بالأسبوع، يومين راح يكونون حضوري ويوم واحد أونلاين. نتمنى لكم التوفيق بمسيرتكم المقبلة.

0: live on air بالعربي now.
1: تحية لكل متابعي أي بي اف ام 101.5. ومع انضمن بالعربي قطاع الطاقة بالعراق اللي هو مو مجرد قطاع اقتصادي، هو واحد من أهم مفاتيح التنمية والاستثمار وصناعة المستقبل. ومع استضافة العراق لمعرض ومؤتمر دولي يجمع قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات، هناك فرصة مهمة حتى نفتح أبواب جديدة أمام شركات ومستثمرين وبناء شراكات تتجاوز حدود سوقنا المحلي. خلينا نسلط الضوء على أهم موجود ضمن هذا المعرض، وأكيد مع ضيف حلقتنا لهذا الصباح الأستاذ إبراهيم حامد ناصر، المدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك حياتي.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وبداية نبلش مع المعرض والمؤتمر، طبعا شنو اللي يمثله واللي يميزه عن الفعاليات المتخصصة السابقة؟
2: أياكم الله. طبعا المعرض إن شاء الله راح يقام على أرض معرض البصرة الدولي بتاريخ 24/9 لغاية 27/9. طبعا المعرض يمثل معرض ومؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات، نقدر نقول منصة اقتصادية وتخصصية تجمع الجهات الحكومية وصناع القرار والمستثمرين والشركات المحلية والدولية في مكان واحد. وأهم ما يميز هذا القطاع أن يقتصر على عرض منتجات والتقنيات التربط بالمعرض التجاري ببرنامج ومؤتمرات، ويناقش قضايا حقيقية تتعلق بالإنتاج والاستثمار والغاز والكهرباء. طيب. والموانئ. ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة محلية.
1: نعم.
2: ودولية تمثل أكثر من 18 دولة، ويحظى أكثر من 15 رعاية حكومية ودولية، ويجعل من أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع النفط والغاز.
1: شي فرح أستاذ إبراهيم يعني اللي سمعناه عن هذا المعرض، وذكرت أنه أكو رعاية ومن أبرزها هي رعاية مجلس الوزراء. شنو تعكس هذه الرعايات يعني كأهمية لقطاع الطاقة بالمرحلة الحالية؟
2: بالنسبة للمعارض تمثل الرعايات من أهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة.
1: نعم.
2: في القطاع الطاقة بس وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي، كما تؤكد أن تطوير هذا القطاع لم يعد مقتصرا على زيادة الإنتاج النفط، بل يشمل استثمار الغاز وتطوير الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة والبنية التحتية. كما تمنح الرعاية رسالة ثقة للمستثمرين بأن العراق يدعم الشركات الجادة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويوفر بيئة مناسبة للمشاريع والاستثمارات طويلة الأمد.
1: أستاذ إبراهيم، هنا حديثنا يعني عن النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات وبحدث واحد، يعني شيء مهم جدا وأيضا بارز جدا بالوقت الحالي، فشنو أهم الملفات وأبرزها والقضايا اللي راح تكون حاضرة ضمن المؤتمر؟
2: يركز برنامج على ملفات مترابطة أبرزها التكامل في عمليات النفط والغاز مع توليد الطاقة الكهربائية.
1: نعم.
2: وتقليل حرق الغاز المصاحب وجذب الاستثمار إلى القطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحويل الطاقي والتغير المناخي، وتطوير حقول ميسان ونفط الشمال، إضافة إلى الدور الاستراتيجي لموانئ البصرة في دعم صادرات النفط والغاز والتجارة العالمية. كما يتضمن البرنامج جلسات متخصصة لدائرة العقود والتراخيص البترولية لعرض فرص استثمارية والتواصل المباشر مع الشركات والمستثمرين.
1: أستاذ، خلينا يعني ننتقل، بما أنه العراق عنده موارد طاقة كبيرة جدا، والتحدي ما يرتبط بالإنتاج وبس، وإنما ممكن أنه بتطوير الصناعة النفطية والغازية وتحقيق قيمة مضافة أكبر بهذه الموارد، فشون راح يركز المؤتمر على هذا الجانب؟
2: نعم، ست المؤتمر لا يناقش الإنتاج الخام بمعزل عن بقية الحلقات سلسلة قيمة، بل يركز على معالجات الغاز المصاحب وتحديث البنية التحتية وخطوط النقل ورفع كفاءة تشغيلية وتطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وتعزيز المحتوى والنقل التكنولوجي. الهدف هو انتقال من تصدير الموارد الخام فقط إلى تحويلها إلى طاقة ومنتجات وصناعات وفرص، وعمل على تحقيق عائد اقتصادي أكبر للعراق.
1: الاستثمار يعني من أهم الجوانب اللي ممكن أنه يستفاد منها العراق، فشنو الفرص اللي ممكن أنه يعني يلقاها المستثمر والشركات خلال هذا المعرض؟ وأكو مشاريع أو مجالات محددة يتم التركيز عليها؟
2: يتيح المعرض العراق الدولي للنفط والغاز فرصا في تطوير حقول النفط والغاز ومعالجة الغاز المصاحب ومشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية والموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب المشاريع البتروكيماويات والخدمات الهندسية والتقنية. ومن أبرز المحاور المعرض عرض 16 فرصة استثمارية من خلال دائرة العقود والتراخيص البترولية، بما يتيح للشركات الاطلاع المباشر على الفرص والتواصل مع الجهات الحكومية والمعنية بصناعة القرار.
1: طيب، أشارت حضرتك لمشاركة محلية ودولية بنفس الوقت، شنو أبرز الجهات أو الشركات والدول اللي حتشارك ضمن المعرض إن شاء الله، وشنو أهمية هذا التنوع بالنسبة إن يعني للعراق؟
2: اشترت في الحدث جهات رئيسية معنية بقطاع الطاقة، ومنها شركة النفط والغاز والكهرباء والنقل البحري والموانئ ودائرة العقود والتراخيص البترولية، إلى جانب الشركات العالمية الكبرى مثل شركة توتال أنرجي، هاليبورتون، كي بي آر وشول، وسيمنز للطاقة، وشركات صينية وأوروبية وإقليمية متخصصة. ويضم المعرض أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 18 دولة، وهذا التنوع يتيح للعراق مقارنة التقنيات والخبرات المختلفة وبناء الشركات تناسب مع احتياجات الفعلية.
1: طيب، الشركات الدولية هي عنصر أساسي بتطوير قطاع الطاقة، هذا ما نختلف عليه أستاذنا، بس خليني أعرف شنو نوع الشركات اللي يسعى العراق حتى يبنيها من خلال هذا المؤتمر.
2: نسعى إلى شركات تتجاوز التمويل والاستثمار المباشر لتشمل النقل التكنولوجي وتطوير الكفاءات العراقية وتوطين الخدمات والصناعات وتحسين المعايير السلامة والكفاءة والاستدامة للبيئة. الهدف هو بناء علاقات طويلة الأمد بين المؤسسات الحكومية والشركات العالمية والقطاع الخاص العراقي، وليس الاكتفاء بالتفاهات المؤقتة تنتهي بانتهاء المعرض.
1: الغاز الطبيعي واستثماره بدلا من حرقه، هذا يمكن من أهم الأشياء، لأن عندنا هواية غاز يعني يروح كمحروقات وما نستفاد منه، فهل هذا الملف حاضر بالمؤتمر وشنو اللي ممكن أنه يقدم الحدث بهذا الجانب؟
2: هذا الملف من المحاور الأساسية للمؤتمر، فالجلسة الأولى تناقش التكامل بين النفط والغاز وتوليد الكهرباء وكيفية استثمار الغاز المصاحب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الحرق والانبعاثات، وخطط تقليل الحرق بما يحول الغاز من مصدر الهدر والتلوث إلى مورد اقتصادي يدعم الإنتاج والكهرباء والنمو الصناعي. طبعا
1: أكيد. وإذا انتقلنا للطاقات المتجددة والتحول بقطاع الطاقة، هل يكون هناك نقاش حول الطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة؟ تعرف هذا يعني هذه من الأشياء المهمة جدا والعالم كله متوجه إلها، فخلينا نسأل عن مستقبل مزيج هذه الطاقة بالعراق.
2: خصص المؤتمر جلسة بعنوان التغير المناخي وتحول العراق في قطاع الطاقة، تناقش دمج الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، ويطرح ملفات الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بوصفه جزء مكملا للنفط والغاز بهدف بناء مزيج الطاقة أكثر تنوعا واستقرارا والاستفادة من مشاريع كبرى مثل مشروع النمو الغاز المتكامل الذي تنفذه شركة توتال أنرجي.
1: طيب، القطاع الخاص بالبتروكيماويات أستاذ تحديدا يعني إذا نسأل عنه، فممكن أنه يحول جزء من الموارد النفطية والغازية لصناعات ومنتجات إلها قيمة عالية جدا، شنو موقع هذا ضمن أجندة المعرض؟
2: يمثل قطاع البتروكيماويات أحد المحاور الرئيسية للمعرض، لأنه يحول النفط والغاز من مواد خام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى مثل الأجمدة والبلاستيك والمواد الكيميائية والألياف الصناعية، ويتيح المعرض للشركات العاملة في هذا المجال التواصل مع الجهات الحكومية المستثمرة والمقدمين للتكنولوجيا، بما يدعم إنشاء صناعات تحويلية ويوسع قاعدة اقتصادية الاقتصاد العراقي.
1: طيب، بحديثنا عن الاقتصاد العراقي، جانب مهم يتعلق شركات والطاقات العراقية، خليني أسأل عن المساحة اللي يمنحها المعرض والمؤتمر للقطاع الخاص العراقي وللشركات المحلية وحتى للمهندسين الشباب.
2: مساحة واسعة للشركات العراقية والقطاع الخاص، وفرصة مباشرة لعرض قدراتها أمام الشركات العالمية والجهات الحكومية ودخول في سلسلة التجهيز والخدمات والعقود المشتركة، كما تشارك مؤسسات جامعات أكاديمية، وتستفيد الطلبة والمهندسون والشباب من الاطلاع على أحدث التقنيات والتواصل مع الخبراء والشركات بما يربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل وقطاع الطاقة.
1: طيب، بعيدا عن يعني المعرض والمؤتمر وأيامه، خليني أسأل يعني شلون ممكن نقيس نجاح هذه الفعالية أستاذ، وهل يكون من خلال عدد اللي يشاركون بها أم الهدف هو الوصول لاتفاقيات وشراكات ومشاريع فعلية تستمر حتى ما بعد المعرض؟
2: لا يقاس النجاح بعدد الشركات والزوار فقط، بل يعد اجتماعات المهنية والمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تنتج عنه وحجم الفرص التي تنتقل من مرحلة العرض إلى التفاوض أو التنفيذ، كما وما يقاس باستمرار الشراكات بعد انتهاء الحدث ونقل التكنولوجيا والخبرات ودخول الشركات العراقية في مشاريع وسلاسل التوريد الجديدة وتحويل مخرجات الجلسات إلى خطوات عملية.
1: نعم، خليني وياك أستاذ إبراهيم أوجه الرسالة أو أعرف الرسالة اللي يريد العراق يوصلها للمستثمر والشركات الدولية من خلال إقامة حدث بهذا الحجم بالعراق، وأيضا شنو الأهداف الخاصة بالمعرض والمؤتمر من رسائل رئيسة تريدون أنه يخرج بها الزائر والمستثمر اللي شارك بهذا الحدث المهم؟
2: الرسالة هي أن العراق منفتح أمام استثمارات جادة والشراكات الاستراتيجية، وأن البصرة ليست مركز لإنتاج النفط فقط بل بوابة للطاقة والتجارة والموانئ وصناعات التحويلية. وإقامة الحدث في البصرة تمنح المستثمر فرصة للاطلاع المباشر على سوق والجهات الحكومية والشركات المشغلة، وفرصة المتاحة في البيئة تجمع القرار والاستثمار والخبرة الفنية.
1: طيب ماذا عن الرسائل اللي ممكن يخرج بها الزائر والمستثمر اللي شارك بهذا الحدث؟
2: رسالتنا للمستثمر أن العراق يمتلك موارد كبيرة وفرصا واضحة ودعما حكوميا لبناء استثمارات طويلة الأمد. ورسالتنا للشركات أن المعرض منصة للتعاقد وبناء شراكات والوصول المباشر إلى الجهات الحكومية وصناع القرار. أما الزائر والمختص والمهندس فنريد أن يخرجوا بصورة واضحة عن مستقبل قطاع الطاقة في العراق وأحدث التقنيات والمشاريع وفرص التي ستقود المرحلة المقبلة.
1: إن شاء الله كل التوفيق، ونأمل دائما تكون الأصداء يعني مثل ما بنيناها بتوقعاتنا، وإن شاء الله دائما للأفضل بجهودكم الخيرة. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم حامد ناصر المدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز والطاقة وأيضا البتروكيماويات. شكرا جزيلا أستاذ.
2: شكرا جزيلا ست حيات. شكرا جزيلا.
1: ممتنين جدا لوقت حضرتك، وأيضا تحية لكل اللي متابعينا ومتواصلين ويانا ضمن AUIB FM. Thank you.

إذن تحياتنا لكم مستمعين بكل مكان، وتواصلنا وياكم مستمر ضمن بالعربي وإلى المورنينج باز. وخلينا نبلش وياكم من واقعة يعني تحولت إلى مشهد طريف. هذه واقعة، هي واقعة السرقة حقيقة، بس المشهد الطريف هو أنه كان بطلة أجلكم الله كلب. هذا كان موجود بالبيت، هم مربي ويحرس المكان لأن أصحابه ما كانوا موجودين. تسلل لص لداخل هذا البيت، وطبعا يعرف أنه العائلة ما موجودة بس الكلب موجود. والطريف أنه كان وكأنه ينتظره، واعتبره يعني ضيف يستحق الترحيب. رحب بي، والمشكلة أنه كان يعني يدعو أنه يلعب وياه، يريد يلعب ويعني يسلي نفسه. هذا اللي صار هو في مدينة سان دييغو الأمريكية. وطبعا بدلا من النباح أو محاولة إبعاد اللص، اقترب الكلب ناش من الرجل وكان يحمل ألعابه، وبقى يحاول أنه يدعو للعب، بينما كان صاحب المنزل يتابعون المشهد مباشرة من كاميرات المراقبة وهم برحلة العودة لمنزلهم. بهذه الأثناء وهم دا يشوفون اللي يعني دا يصير، فاتصلوا بالشرطة بسان دييغو وانطوهم صلاحية أنه يوصلون لنظام الكاميرات بالبيت ويشوفون الواقعة بعينهم. وبخمس دقائق وصلت الشرطة للمكان، والتسجيلات أظهرت إرسال طائرة مسيرة لداخل المنزل قبل دخول عدد من الضباط. طبعا المشتبه به أي اللص حاول أنه يطلع من الشباك، بس عناصر الشرطة قدروا أنه يلقون القبض عليه. اللي صار أنه طبعا المقاطع الخاصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 6 مليون مشاهدة أو أكثر. وأصحاب البيت قالوا أنه يعني أوكي هو طريف في الموضوع وتداولوا الناس هواية وهو لطيف يعني، بس هذا رح يخليه بورطة لأن هم مخليك كلب حراسة داخل البيت أنه يريد يلعب ويغير جو اللص اللي جاي. هذا موضوع يخليه بمشكلة، فبالتالي قالوا يعني أنه نحاول نعزز الأمن أكثر بداخل البيت وما نعتمد على ناش اللي هو كلب الحراسة الموجود عندهم.

يختبر تطبيق واتساب مجموعة جديدة من فئات ثيمات المحادثات لدى مستخدمي النسخة التجريبية على هواتف الأندرويد حصراً، في خطوة تمنح المستخدمين خيارات أوسع لتخصيص مظهر محادثاتهم. وبحسب المعلومات المتداولة، سيقدم التحديث 5 فئات جديدة لثيمات الدردشة، إلى جانب فئات منفصلة مخصصة للخلفيات. ويشير التحديث أيضا إلى أن واتساب قد يفصل بين الخلفيات وثيمات المحادثة الكاملة، مما يسمح للمستخدم بتغيير خلفية المحادثة دون تطبيق ثيم كامل. وقد يتيح أيضا واتساب للمستخدمين اختيار صور من معرض الهاتف لاستخدامها كخلفية، أو حتى إنشاء خلفية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولا تزال الميزة قيد الاختبار حاليا مع مجموعة محدودة من مستخدمي الواتساب التجريبي على الأندرويد فقط. Ladies!

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا بالعربي. وقبل الختام أصل الأشياء، واليوم راح نروح نتعرف على العلب اللي دي يستخدموها بالمشروبات وأيضا يستخدموها بحفظ المواد الغذائية. هذه العلب ما كانت موجودة أساسا، وكان الطعام ممكن أو الشراب يتعرض للتلف، بس بوجودها صار ممكن نحافظ عليه لفترة أطول. يمكن اليوم إذا تكون بين إيديك هذه العلب ما تفكر أساساً أنه شو وقت بدت أو شنو قصتها وشون تحولت لوسيلة لحفظ الطعام وجزء أساسي من حياتنا اليومية. إحنا نرجعك بالزمن حتى نكون ضمن أواخر القرن الثامن عشر بفرنسا تحديداً، وهناك كانت أكو حاجة لطريقة يحفظون بها الطعام لفترات طويلة، خصوصاً حتى يوفرون المؤن للجنود والمسافرين. وبعام 1795 عرضت الحكومة الفرنسية جائزة للي يبتكر طريقة تساعد بحفظ الطعام لفترة أطول. وبعد سنوات من التجارب نجح الطباخ والمخترع الفرنسي نيكولا أبير بتطوير طريقة يحفظ بها الطعام بداخل أوعية محكمة الإغلاق، ووضع الطعام بداخلها وممكن أيضا يسخنوها من خلال هذه العلبة. ب 1810 قدر يحصل على اعتراف رسمي باختراعه ونشر طريقته لحفظ الطعام، لكن الأوعية الأولى ما كانت مثل علب المشروبات اللي نعرفها اليوم، بس كانوا يصنعوها من الزجاج، وبعدها بدأت تتحول لأوعية معدنية أو لعلب معدنية، وبدأ الاستخدام ياخذ وضع ثاني. طبعا مثل ما تعرفون كانت بالبداية بس الأكل، بعدين حولوها للمشروبات بتطور تقنيات تصنيع العلب نفسها، وبدأت الشركات تستخدم العبوات المعدنية للمشروبات ويحفظوها بها، ومنها المشروبات الغازية اللي موجودة بحياتنا اليوم، وانطرحت فعليا بعام 1935. وطبعا لكن المشكلة كانت بس أنه شلون يفتحون هذه العلبة. أتهم كان مشكلة بأنه شون يفتحون العلبة المعدنية. وبستينيات القرن العشرين تطورت هذه الحلقة هسه اللي نشوفها مثبتة أعلى العلب، وهي اللي تنطي سهولة بيسحبها أنه تنفتح العلبة، وتحديدا مثل ما قلنا بستينيات القرن العشرين. الحلو بالموضوع أنه العلبة اللي نستخدمها اليوم هي مو بس مجرد وسيلة لحمل المشروب، هي أيضا يعني وعاء ممكن يحفظه وممكن يسهل نقله من مكان لآخر ويطول بعمره حتى تستخدم هو فرش. وهذا ما إجا بسهولة، هذا إجا نتيجة لأكثر من 200 سنة من التطور بحفظ الطعام والتعقيم وتصنيع المعادن وتصميم للعبوات.

طبعا وصلنا لختام مشوارنا لهذا الصباح، وأكيد هو مو ختام للطاقات الحلوة اللي ممكن تزودون نفسكم بها حتى تكملون ساعات هذا اليوم بنشاط وبحيوية، وإن شاء الله تكونوا موفقين بكل خطواتكم. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم لهذا الصباح بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأكيد مخرجنا عمر جهاد.

اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذه القاعدة مو صحيحة، مو كل فلوسك تجي وتصرفها، ولا كل الأمور راح تبقى ماشية تمام. الحياة بيها هواية مفاجآت، وإذا ما حسبتها صح وخصصت دخل للطوارئ راح تعيش بأوقات صعبة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أيو أي بي أف أم تبعت تحية حلوة لعيونكم الأحلى اللي تشوف ملايين الألوان وتميزها. بس خلينا نقول إنه هذه النعمة ما تقدر تشوف كل الأشياء. فمثلاً إحنا نشوف الضوء بس ما نقدر نشوف الأشعة فوق البنفسجية، وإحنا نشوف الناس بس ما نقدر نشوف نواياهم. خلي لنفسك دائماً فرصة إنه يكون عندك فهم أعمق قبل ما تأخذ الأحكام، وخلي صدق النية والتفاهم أساس لتعاملك ويا كل الناس. فمو كل الأشياء نقدر نشوفها بحقيقتها. العلم دائماً يذكرنا إنه الحواس محدودة وإن كانت من الأشياء المبهرة، والوعي يقدم لك دعوة إنه لا تحكم على كل الأشياء من أول نظرة.

ليه لا، من أجمل الأشياء اللي ممكن يتغزل بيها الكل، لكن أنه يتحول للوحة وسموه بليلة النجوم، هذا الشيء اللي بقى خالد على مر السنين. بالضبط هذا اللي سواه الفنان الهولندي فينسنت فان كوخ بوحدة من أشهر لوحاته العالمية، وطبعا رسمها بعام 1889، وهذا لما كان بسان ريمي بجنوب فرنسا، واستوحاها جزئيا من المشهد اللي كان يطل من نافذة المكان اللي أقام به. المفاجأة أنه القرية اللي نشوفها باللوحة ما كانت نسخة حرفية من المشهد اللي أمامه. فان كوخ مزج بين الشيء اللي دا يشوفه بالواقع واللي يتخيله ويشعر به تجاه المكان، الدوامات من الأزرق والأصفر، النجوم واللي تبدو وكأنه تتحرك، القمر اللي يضيء هذا المشهد. فان كوخ ما رسم الليل مثل ما تشوف العين، هو رسم مشاعره تجاه الليل. فليلة النجوم ما كانت مجرد منظر طبيعي، كانت خطوة مهمة باتجاه الفن الحديث، لأن خلت المشاعر والخيال جزء أساسي بطريقة الرسم.

مو كل نقد تسمعه يعني هجوم، ولا كل مدح يعني رضا. فأخذ النقد اللي يبنيك واترك اللي يحبطك، خليك مرن ولا تهزك الكلمة. تقييم الناس مهم، بس مو أهم من تقييمك لنفسك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خلصت دوامك أو عندك طلعة من البيت؟ انتبه وأنت تسمعنا على AUIB FM. إذا أنت طفيت الأضوية أو الأجهزة الكهربائية أو حتى إذا أكو شيء على الطباخ. ليش؟ لأن قبل ما تطلع لازم تتأكد من كل هذه الأشياء، بيها توفير للطاقة وبيها حماية إليك. فممارسة هذه العادات البسيطة وبانتظام راح تصنع التغيير، وراح تكون قدوة بتطبيق العادات اليومية اللي تنطي مستقبل أفضل وآمن لعائلتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5
1: Hey, how you doing? Stop right on.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المواقف المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة هي مو للناس المستعجلين ولا اللي يوقف دقائق بس، هي الموجدة للناس اللي تحتاجها فعلا، وإذا حجزتها بدون وجه حق هذا يعتبر إساءة مو بس قانونية وإنما أخلاقية، فالذوق أحيانا يكون بالامتناع مو بالفعل.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

العراق بلد الحضارات، ودائما يتردد على مسامعنا الحضارة السومرية والآشورية. الاسمين نسمعهم سوا، لكن كل واحدة منهم تمثل حضارة وفترة تاريخية مختلفة. السومريون عاشوا بجنوب بلاد الرافدين وارتبطوا بمدن عريقة مثل أور وأوروكا. أما الآشوريون فبرزوا بشمال بلاد الرافدين، وكانت آشور ونينوى من أهم مراكزهم. الحضارتين مختلفة، لكن هم أكيد جزء من تاريخ أرض واحدة، بلاد الرافدين.

المسافات ما تنقاس بالكيلومترات، ممكن شخص يكون قريب منك جداً لكن بينك وبينه مسافة كبيرة، وممكن شخص بعيد عنك بس حضوره أقرب من الكل. المسافة الحقيقية مو بالأماكن، المسافة هي اللي تنقاس بالقلوب.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحدود الشخصية أساس لتعاملك مع الآخرين، وهي اللي تعرف بيها اللي يناسبك وما يناسبك، وتوضح هذا للباقين بطريقة محترمة. فأحياناً ممكن تقول نعم للأشياء اللي تفيدك، أما اللي تزعجك ممكن تقول لا وبوضوح. فالحفاظ على نفسك مو معناها تخسر الآخرين، هو أنه تعرف شلون تحافظ على الاثنين وبنفس الوقت تحمي حدودك الشخصية.

0: brown eyes.
1: كل ما كثرت الاختيارات بحياتك كل ما كان الخيار الأخير صعب، لأن لما تشوف أمامك عشرات الاحتمالات تبدي تتردد وتفكر لفترة طويلة بالقرار الصحيح وتخاف تختار الشيء الأقل مناسب إليك. فكثرة الخيارات تخليك تفكر بالأشياء اللي تخسرها واللي تكسبها، لذلك يكون اختيار شيء واحد مناسب لنا أفضل من أنه تبحث عن اختيار مثالي. مو مهم أنه تختار من بين كل الأشياء، المهم تعرف شنو يناسبك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

وقتنا الحالي هو ناس تصرف على أشياء ما محتاجتها بس تعتبرها وسيلة للتباهي، وهذا يسموه الاستهلاك المظهري، واللي هو إنفاق المال على سلع وخدمات باهظة مو بسبب الحاجة إلها، وإنما حتى تظهر بمكانة اجتماعية أو عندك ثروة أمام الآخرين. والسبب لهذا الموضوع ممكن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي اللي أثرت على سلوك هواية ناس وخلتهم يقارنون بين اللي يملكوه واللي ينعرض. فالمهم أنه تنتبه وتعرف السبب وراء رغبتك بالشراء، مو بس حتى تتباهى بيها، وإنما فعلياً تحتاج هذا الشيء.

نصب إنقاذ الثقافة العراقية هو نصب فني بغداد، ويتكون من عمود حجري مكسور ويبدو وكأنه على وشك السقوط. هذا النصب يرمز للثقافة العراقية وتحيط به مجموعة من الأيادي اللي تحاول تدعمه وتمنعه من السقوط. تم إنجازه من قبل الفنان والنحات العراقي محمد غني حكمة بعام 2010، وعلى العمود تشوفون رموز وكتابة بالخط المسماري وهي تحمل معنى من هنا بدأت الكتابة. هذا النصب يذكرنا أن الثقافة مثل العمود، تبقى قائمة إذا حافظنا عليها.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

جوزيف ريدوتيه، رسام وعالم نباتات فرنسي، يعتبر من أشهر الفنانين بتاريخ رسم الزهور. اشتهر بهذه القدرة على رسم الأزهار بتفاصيل دقيقة جداً، من شكل البتلات للتدرجات بالألوان وحتى بالأوراق، بحيث تحس هذه الزهرة حقيقية وكأنها متجسدة أمامك. وأخذ لقب رسام الزهور والورود، واشتهر خصوصاً برسوماته العلمية الجميلة إلها، واللي جمعت بين الدقة العلمية والجمال الفني.

السفرة مو بس مكان للأكل، هو مساحة تجمعنا ويا الأشخاص من حولنا وخصوصاً العائلة، وأحياناً الكل يكونون مجتمعين بس عيونهم على شاشات الموبايل. وجود التليفون ويا الأكل يخلينا أقل انتباه للحديث وللحظة اللي تجمعنا حتى وإن كنا بنفس المكان. جرب تخلي موبايلك على جهة لما تتناول وجبتك حتى تمنح الوقت والاهتمام للناس اللي موجودة اليوم على سفرتك، لأن ما تعرف باكر وين يكونون.

0: Slow down, puppy. Ay, ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha-cha-cha-cha. حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد، ابدأ رحلتك مع النجاح.

لكل واحد من عندنا أكو عالم رقمي يعيش به، أو عنده مواقع مختلفة موجودة بهذا العالم الرقمي، ولكل موقع أكو مفتاحها، وبالتالي كل صورة تنشرها، كل موقع الزورة، وكل حالة تشاركها ممكن تستخدم ضدك بيوم من الأيام. خليك صريح، بس بنفس الوقت لا تكون مكشوف للآخرين، يعني تحافظ على كلمة السر أو كلمة المرور واللي هي مفتاح بيتك الرقمي، لا تسلم لأي أحد حتى إذا هو من أقرب الناس. فالثقة ما تمنع الخيانة، بس الحذر والاحتياط راح يمنع هواية أشياء.

نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراق غني بالحضارة والآثار، لكن الاثنين مو نفس الشيء. فالحضارة هو اللي يصنع الإنسان من علوم وفنون ونظم ومعارف، أما الآثار فهي اللي يبقى لنا من هذه الحضارات، مثل الألواح والتماثيل والمباني القديمة. العراق ما يملك آثار قديمة وبس، هو يملك تاريخ أسهم بصناعة الحضارة الإنسانية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تتخيل شوف قصر عمره أكثر من 1000 عام وموجود بوسط صحراء عراقية وكأنه قلعة بفيلم تاريخي. أكيد إحنا ما نحكي عن فيلم، نسولف عن قصر الأخيضر موجود قرب كربلاء، وهو من أبرز نماذج العمارة الإسلامية المبكرة بالعراق. انبنى بالعصر العباسي ويتميز بأسوار الضخمة وأبراجة وأبواب المقوسة، والمثير أن وظيفته وتاريخ بناءه لحد الآن عليها نقاش وأبحاث. هذا القصر اللي بقلب الصحراء جدرانه صمدت أمام قرون من الزمن، وبعدها تحكي عن مهارة البناء العراقي بالعصور الإسلامية المبكرة. الأخيضر مو مجرد قصر قديم، هو واحد من الحكايات المعمارية اللي تركها العراق للتاريخ.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

دعوك يستحق ولا خطوة. يوم من الممكن أن تكون بدايتها مع الجامعة الأمريكية في بغداد. ابدأ رحلتك معنا.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.